الحق وجدان الأحلام ولدنا وخدمنا عقاع البحر رح ندوي بقايا لقاء.

حدود وسيوفه سام وبارود وسماه هبطت عربوع الأرض على عرش مصدق قاعدين